نازل أفطر بطيخ مع لبنة وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

قدامي ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وقشت البنطلون لبست ونزرعت قدام المراية فحصت الوراق وحملت حالي طلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت أرنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

حتى تعطي الطريق قصير بس حاسة كتير طويلة كل خطوة تانية مدبقة بالأرض بركي.